0: احبابي خلوني في حالي شوف غزالي احبابي احبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم احبابي
1: Fréquencié, c'est ma radio préférée.
2: Toute la nuit, Fréquencié se branche sur le reggae.